انا شاب متكتك اصلي مرتب بلاط ببلاط ببلاط انا عبي السما طلاق التنسيق تدخل على كفر عقاب بدك جيشن تفوت على مخيم نحكيش اسماء اذا حدا طلاق بدك جيشن تسيطر هيلوكوبتر وضعك دهور نحكيش اسماء هالعمي بنتك اذا حدا فيك صور حدا شاب حدا صاف من الواقف ما بتدور لانا فعلا جامعه ولا عمري كتب سم النار ما بتدور فج الدور امك استنى شوي الازمان روح بلش يطلع ضايع بطفي ايداي حط سلاحك شمر طلق بير وذراعك عناي عناي عناي